اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.

وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.